ودي خاموش سلي زمان مولكا دي يو بايللي أرمان دي جوان قصوليكا واجد دي غرونو فنا مسافري خلالي دير دي يادونا قولي سمزري خلالي.

ودي خاموش سلي زمان مولكا دي يو بايللي أرمان دي جوان قصوليكا واجد دي غرونو فنا مسافري خلالي دير دي يادونا قولي سمزري خلالي.